0: والأر
1: والأر
0: والأر
1: والأر
0: والأر
1: والأر والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
0: وقد خاب
1: وقد خاب من دساها كذب

0: فسواها
1: أبار.
0: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.
1: فكذبوه
0: فعقروها.
1: فعقروها عين رم.
0: فعقروها.
1: فعقروها.

0: ولا يخاف عقباها.
1: أبان
0: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدقت يا رب العالمين.
1: ما شاء الله.

0: لا ذل
1: بطلة.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها.
0: والشمس واو
3: واو
0: واو
3: واو
0: واو
3: واو
0: والشمس وضحاها.
2: والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها.
1: أبار.
2: والأرض وما طحاها.
0: والأرض وما طحاها.
2: والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. كذبت ثمود بطغواها. قد أفلح من زكاها.
0: قد أفلح من زكاها.
2: قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها.
0: وقد خاب من دساها.
2: وقد

0: إنه يعلم الجهر وما يخفى
1: ونيسرك لليسرى
0: ونيسرك لليسرى
1: ونيسرك لليسرى
0: ونيسرك لليسرى
1: فذكر إن نفعت الذكرى
0: فذكر إن نفعت الذكرى
1: فذكر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما

0: الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ما شاء الله. এবার শুনবো মোহাম্মদুল্লাহর কণ্ঠে।

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله তোমরা সুন্দর তেলাওয়াত করেছ, এখন আমার সঙ্গে একটু কণ্ঠ মিলাও।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
4: بسم